فريدي اسكاتش ان باش لماردي اسكاتش ان باش لمركدي اسكاتش ان باش لجودي انفوز لفاندردي اسكاتش ان باش لسامدي